هجن ورد بفدرة دبل دريك بلتوان يعني نمت دوان جغل بسد أي بيت تلن من يكون سنرة

نرف لقلبي أنا واللبن بين بجلد بابو اللبن هي خن بينكن ما قد كان في الأدرة لقلبي أنا واللبن بين بجلد بابو اللبن هي خن بينكن ما قد كان في الأدرة

بن غلامك دخير يا قدي من نمير بن من المقدرة لن ملدو في بنجسوخ بن غلامك دخير يا قدي من نمير بن من المقدرة

سدر جيك من والميمونة ميمونة الجارية الخديم بنت الخديم تلميسة الخديم وادك مكل يلنا همكاراك تقود فانت فرت أم تراك يلا نعم خالص بلوب ملك دفع جهاج فوق سم دك

مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا

الله وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش

قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khasside online touba mondo bi kaddu gudi bayiko ci studio cheikh mohammed el muntaha cheikh mohammed el basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واجعل به نظمي لديك باقيا وصالحات للجنان راقيا، واجعل به نظمي لديك باقيا وصالحات.

لك سكوري بلا كفران يا من عماني عن الكسران لك سكوري على البناء يا من حماني عن العناء لك سكوري على الحلال يا ما هي الإملاق والدلال لك سكوري على من سجدوا يا من لخير ساق من لا يسجد لك سكوري على من ركعوا يا من لخير ساق من لا يركع لك سكوري.

نوري على الممر يا من جعلته ممر البر لك شكوري على الخيور في السر والعلن والديور

جانبات البر والمعروف لك شكوري على التأليف يا معطي الأسرار والمألوف لك شكوري على التقريب يا ما هي العدوان والتخريب لك شكوري رب من محرم لقدم ذي الحجة ختم الحرم شكرتك اللهم بالمداد يا واهب النصرة والوداد شكرتك اللهم بالكلام يا متحفا بأفضل الكلام شكرتك اللهم بالصلاة يا ما هي المسقة القلات شكرتك اللهم بالصيام يا من حماني عن الايام شكرتك اللهم بالقيام يا شاهدا لليوم بالصيام شكرتك اللهم بالتحرك يا متحفا بمخدل للمعركة شكرتك اللهم بالسكون.

ربنا صل صلاة عظما على الذي كليتي به نمات يا ربنا صل صلاة عظما على الذي كليتي به نمات سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل وارفع به سعي بشكر الراقيا يا رافعا لسك زال باقيا واجمع حروفي والتبارك فيها إليك باديها ومختفيها صفيت قلبي مصلحا مسددا بك لساني ليقدت مددا قدت جوارحي إلى الأعمال الصالحات مكملا آمالي قلبي ينوي الخير واللسان تنحو له الأذكار والحسان لم تنسني ربي ولا أنساك ولم توجه للذي ينساك يا الله يا رحمن يا رحيم يا من بجميل وشكور سميا صل صلاة بسلام لا انتهاء لها على مسلم به للمنتهى سيدنا محمد والآله وصحبه في الحال والمآل واجعل حروف هذه المقدمة مقبولة مشكورة معظمة وفي فؤاد المنتقى وأفئدة سحابه عني سرورا ساجدا يا مغنيا يا جامعا أغنيتا بما جمعت لي كما أرديتا صل صلاة تجمع الخيرات مخجلة دلائل الخيرات على الذي لقاد يوم الجمعة ما لاعتمالي من منى وجمعا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واجعل به الشهور والأيام لي صواهد من الأيام يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا هب لي سلامة وهب لي عافية وعصمة واجعل حروفي صافية واجعل تلاوتي وقتي يا أحب من العبادات إليك يا محاب والتقني مكرك يا عليم والتقني القرور يا حليم والتقني سوء القضاء أبدا يا خير معبود بحب عبدا هبك لي قد صحصح الفساد لخير ذاتي ونفى الحصاد إلى سواي ولخير معتما لي كريم حبه قد حتما يا ربنا يا ذا البلاد والعباد يا مسيا من رام دري

خير النبي عاصما من داره يا ربنا يا من له الملك الحمد يا من لي منايا جمعا صلي صلاة تطرد الشيطان لخير ما اخترته أوطانا ما سلام قد يؤيس اللعين مني ومن ضر عيالي يا معين على النبي والرسول أحمدا من بعثه إلى البرايا حمدا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وبكتابتي يفرح جندك أي باقيات صالحات عندك يا منزلا طيب لي أوطاني يا حاميا عن حيل الشيطان صلي صلاة

العالمين من مثله عند الورى لم يعلم سيدنا محمد ولا لي وصحبه في الحال وال

وكن له من عمري فوق المنى وعندك اجعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ثامنة للصلوات.

ينقطع على الذي به أذى ينقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني العدا واللوم يا ربنا صل صلاة هائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لما أحب مصاصحا لخيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وهم لي أحمدا يا ربنا صل صلاة ذاهبة بكل ضر مع سلام ذاهبة لنا سعادة وربحا وسعى يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغرض

تعالى عن صلة عني يسلي كل شهر وسنة مع سلامك على المصفعين من قعد لي مخدل كل

من قدم حلاوة بلا قدر، واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا، واجعل حياتي عبادة تدوم له بشارات تقدم الخدير، وارفع لعرشك ودي الكرسي نظم يا ذا باسمك القدسي، يا الله يا أحد إنك الصمد يا رافع السماء من خير عمد، صل بحق قل هو الله أحد على وسيلة نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل، وهب له يا رب من يوم الأحد أعلى بشارات لدى كل أحد، واجعل كتابتي مزايا قوتا له وزيدا.

بخير آفة وخير كدري، يا من كفاني كدرات القدر. يا ربنا صل صلاة دارئة، كل المفاسد تسول تارئة، إلى سوانا قبل أن

يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول أحمدا والآل والصحب وخط أحمدا واجعل حروفي كلها عبادة يا من له العباد والعباد وهب لخير الخلق في خط البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجد له يا

يسر أبدا وينفع يا من به الدر لخير يدفع يا ربنا صل صلاة لم ترى نظيرها ومثلها ليست تراه

من الورى على الذي قد سيرا نورا لهم محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له برب بيوم الأربعاء يا باقيا ورويا ومسبعا ما فيه كل ملك وبشري يهبطه من سيد وبشري واجعله في

صلي صلاة صافية صدور قوم مؤمنين سافية مع سلام سالف مفاسدا لخيرنا وشقوة وفاسدا على الذي بشره ميلادي وقلمي سنين مع ولادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحياة.

بعد أكاد لم يدوم يصرفهم لخير عبدك الخديم وهب له يا رب يوم الجمعة فوق المنى مع الذي قد جمع

على الذي وهبني الكتابا وليلا يوجه العتابا سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا رب يوم السبت وكل يوم يافعا من نبت واجعل صلاتي هذه لديه غير صلاة صليت عليه واكتب له بها بصارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا سيدي يا مصطفى يا دين الله صلى عليك من هداك سندا. يا سيدي يا مصطفى يا دين الله صلى عليك من هداك سندا. أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتقليل الحدود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعي.

له اشتهيت سرمدا مسلما مع سلام لجميل آلي وسحبك الجرر واللآلي يا سيدي يا مكتفى يا من سلا صلى عليك من دعاك للسرى عسك يا صلاة اللي تجود بالظفر بأن أجاورك من خير سفر مع سلام بجميع الآل والصحب من خلا لكم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق إله العالمين بالإله يا سيدي يا خير مرسل

آلك والأصحاب ربك السميع. أسكى صلاة تجوب بهداك مع سلام يسخر عداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما مع الخيار العبدي كما لخير يا أساء وبدي بخير رد إلى الجنان وبك الصفا أبدا جناني.

نافعٌ حج الله. وقدرك العظيم قد أجل مسلما عليك فوق عدتي بلا لواء السحب وساد مددي يا من لتسليك قد سقى الخمر صلى عليك من بخفوك أمر مسلما عليك بالإكرام لا لواء السحب بلا انصرام وبك جملة ذنوب خفرا وكل ما علي عني كفرا

مسلما عليك في آل الكرام وصحبك الكر وقابل المرام. ولي سواي النهي والسقاء كفى وما يحرم من ارتقاء وجاب لي بكثرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجادني بالعلم والأعمال وبالتقدم وبالكمال. يا سيدي يا بقيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بقيتي يا جنتي

بك يا من الحساب ومن الملامة وطيبه زماني كما أريد وكف عني صرمة ما لا أحيب وبك لي كان وساق للألام أصير بسرع عجم وعلى ودمني إلى السهاب الأمنا وقادني بلا حساب المنا وهتدا بي وغيوب وراد لي كل كنود جمعها وجاد لي بكون دم نفل السفال وللأمة حيث كسفا وكف عني جملة الرجال

فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة الدعاء داع جدير. خاطبته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفى عنائي يا من سؤال خيره عندي دلاء إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال. يا الله يا كريم يا مجيب صلي على

واجعل بجاهه حياتي صافية. لك به مع الأجور الدافية. واجعل بجاهه حياتي صافية. لك به مع الأجور الدافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. آتى الله تبارك وتعالى كاتب هذه الحروف من لدنه ذكرى فقال: قابلا راضيا حامدا شاكرا منه وعن وله بكليته بلا كفران أبدا. قبلت ورديت منه الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. يخرج يؤمنون

قبلت ذكرا جاءني من ربي وللجنان كادني من بالحب بركة القرآن هالبيني وبين كل

موجب الخسران. توفيق من ليس له كفوا أهان، لخير نهوي تب كل من جهان. توفيق من ليس له كفوا أهان، لخير نهوي تب كل من جهان. وجهت كلي للإله والرسول مع الكتاب، ووجدت خير سول رد لخير جهة الفهار، سوءا حواه ليل أو نهار. دم حياتي.

ربي بنا موتي وجهه لي العدا بفوتي الله سان جسدي وروحي عن العدا وجاد بالتصريح له شكور القلب ملء الأرض مع السماء نعم حبيب المرضي حبي له وللرسول والكتاب عشم عمري من أذى ومن عتاب محمد صلى عليه الله مسلما كشف لي علاه دلني الله على محمد وقادني محمد للصمد لم يحف كوني قليلا حبا لله والرسول لن تصبا لم ينهني كافرون او فاسقون او مشركون او ذو حسد عنين او لم ينهني من لا يرى بتائب وكتبي نفت عنا الكائب لم ينهني من لا يرى بتائب وكتبي

وسألني عن كل من تعظما. بان لكل من له سعادة كوني معصوما بغرق عادة. ليس يشك عاقل في كوني قديم من جعل نور الكون. أحمدنا المختار قاد للبشر ويمنى

محمد صلى عليه الله مسلما بانت لنا علاه لم يخف كون أهل بدر الأسود مساسعين كل در وحسود أكرمني الله بهم في البهر والبر زاسه العدا بالدهر يقيني اليقين أنهم معي ودوقوا عداي عند المجمع علي من الله من سراف لخيري العدا مع اعتراف لا يتوجه عدو أبدا لدرني والخط ربي عبدا مد لي السر المسون.

واستجنا لله من خير عتاب. خدمة خير العالمين أدخل لك الكليم أسراره فدخلت

بمخجل المفلق في القريض. ينجسم البيان والبديع لما إلي قاده البديع، وسلني المنطق والمعاني مع الأصول تارد المعاني، مد لي التوحيد.

حقي وللجنان قادني بالحب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسيكفيكهم الله.

على شباب لنا بفيد كوكل ثابت وكاف. يقود لي كل يوم ما أفوز به في سرمة وهو

شريعتي وأرتجي كوني القصر لأصحابي. له التجاني هداني هذه سيرتي وأرتجي كوني يا رب صلي.

وجاتك اليوم يا رمان منتدي فوزي بما ستوفي دنياك يا الله أنت رئيم راسي أجو برامتي ألا ألاقي الدر رن منك يا

علي وعنك رديت دار يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوم نفسي بيتي منك يا الله أنت سلام ياسي سلمت كل يوم ويوم نفسي

0: قد تصر رجل.
1: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون.

0: واحد فهل أنتم مسلمون؟
1: الشيخ المؤسس الشيخ أحمد دبر له مئات أو آلاف من المؤلفات، بعضها تتعلق بالعلوم الدينية، فهذه بعض منها، بعض مما طبع من مؤلفاته حول الحلول الدينية. أما هذا سعادة المريدين، هذه كلها أيوة، هذا أيضا نسختان، أيوة سعادة المريدين في أنفاح خير المرسلين، كتاب الملتقى قصائد عبد الله، والذي طلب تجميعها من قصائد الشيخ، هذا تعلق بالامتحانات وبعضها في العدلية وبعضها في الصلوات، في الصلوات نعم، وأيضا في مجلدين، هذا نسختان منه. هو والد الشيخ هو أول من كتب كتاب ضخم جدا في حياة الشيخ، وكذلك بعض تلامذته ومريديه كتبوا كتابات كثيرة، وهذا جزء أيضا من سيرته. نعم
2: مباي مي لي مغال مغال من امنا ييدي بيم غيسه دونغي تي ما حد تحفيظ القران amna yene jang ci mom alquran bi no re ligue bi yepp laaj ni mu dox ni lepp ngir yalla wax ko leena sant na ci gërëm na

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيسها بك وسريتها من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم بعق وجهك الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه يا من جعل سير العروف رداك وردا رسولك عليه الصلاة والسلام وفرحة جميع المؤمنين والمؤمنات آمين يا رب العالمين يا من قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور وجهت كلي بحمد وشكور إلى ولي المؤمنين وشكور كن يا ولي يا خدير يا نشير للمؤمنين إنك الحادي البشير أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا سزمن أسبت فورا لسوانا كل من ليس يكون محسنا يا سزمن نفعتنا بأفضل الإيمان فلتدفح الجميع بالأمان حفظتنا به وبالإسلام فلتفصل كل حن الملام قدمت سيدي

لهم كما أعزيت من لم يحبدا. إلى النبي خد الصلاة والسلام والأنبياء ورسل منزل الكلام. على النبي محمد والآل سل وسلم واستجب سؤالي. للمنتخب تب ما يسره بلا نهاية وخدمتي تقبلا. يسر لسيد الورى مختارا يا باخيا جانه مختارا. نافع صلي ولتسلم بأبد على الذي لقى يقود من حبت. نافع صلي ولتسلم فيه أبد على الذي لقى يقود من حبت. اكتب صلاة لجميع الأنبياء ورسل بتسليم واذكر كتبيا. نافع صلي ولتسلم باحترام على النبي والآل وصحب الكرام. صلاة سلعة العسيم سمدي

أهلا بسارات ترى مستحصنا وجل أمة الرسول الله عليه خير صلوات الله مدد من متى يقول كن يكوني يا من يكون من لم تكوني ناجيتك اليوم بحمد وسكور في المؤمنين يا ولي يا شكور يقود لي كن فيكون حاجي منك بلا حقد ولا تحاجي نفيت إبليس لخيري أبدا في السارسة وكل من لم يحبدا وجه لمن قد آمن.